0: سبحانه وتعالى والاستغفار. وهذا ما جاء في لطائف المعارف. أما ما جاء في الوابل الصيب هو قول ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى: صدأ القلب بأمرين، بالغفلة وبالذنب، وحلاوته بشيئين، بالاستغفار والذكر.
1: أستغفر الله من ذنبه يؤرقني، ويطرد النوم عن عيني ويحزنني. أستغفر الله من ذنبه يؤرقني، ويطرد

يطردني ويطردنهم عن عيني ويحسنني أستغفر الله من ذنب يؤرقني

فاكهة التين التي أقسم بها رب العزة والجلال، سواء كانت طازجة أو مجففة. هذه الفاكهة تقول المعلومات الصحية الغذائية أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذه الأمراض تأتي من خلال مجموعة من الاضطرابات الأيضية في القلب والأوعية الدموية. ولهذا أيها المستمعين الأكارم، فإنه يمكن تغيير أهم عوامل الخطر السلوكية المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية عبر بوابة النظام الغذائي. وتفيد فاكهة التين في إحداث هذا التغيير. أيضا أيها الأعزاء، تفيد المعلومات الصحية الغذائية أن فاكهة التين تسهم أيضا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سنين.

الشروق. أعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر

مستمعينا، في كل مكان مستمعي بعد مكان صوت حضر الموت الأول، بعد أن تابعتوا معنا برنامج سحر الشروق، يغنينا الآن سالم كلام بطيك يطلع.

حكم الحزن يا فتان من لحظ عينيك انا حيران يا كامل الحزن يا فتان من لحظ عينيك انا حيران مالك علي هكذا زعلان يا طير ركبت العالم يلي صار على الارض يا طير ركبت العالم يا كامل الحزن يا فتان من لحظ عينك انا حيران يا كامل الحزن

الاخبار عزفت انا يا خفيف الروح.

اهل الهوايوم يتنابون بكاتل عيال يتعبون اهل الهوايوم يتنابون بكاتل عيال

يا فاهم تمنى رمضان طول الهجرك على المشتاق والعهد يقدر على الافراح طول الهجرك على المشتاق والعهد يقدر على الافراح ارحم محب

مع رشيد الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح يشرق إذاعة المكلا تقدم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير والنور والعافية. من جديد نلتقي بحضراتكم في هذا البرنامج الصباحي المباشر عبر أثير إذاعة المكلة. نلتقي من جديد وكلنا أمل بأن المستقبل إن شاء الله سيكون جميل، وهكذا دائما نتفائل مثلما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: تفاءلوا بالخير تجدوه. فنحن دائما متفائلين بكل خير، فصباحكم خير وصباحاتك دائما يا حضرموت في خير.
1: وهذا الصباح وعدنا لكم أحبتنا لنأخذكم على جناح الأثير نحو فواصل عديدة ونحو محطات عديدة، ننقلكم في حضرموت وبين حضرموت وإلى حضرموت، نتنقل معكم متفائلين باليوم الجديد، منتظرين

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: مدينة المكلا الهادئة الجميلة، ومع بزوغ الفجر تستيقظ على صوت أمواج البحر.
1: نعم، مدينتنا الحبيبة على موعد يوم بعد غد الأربعاء مع
0: مهرجان
1: نجم البلدة السياحي.
0: تزينت المكلا ولبست حلتها الجديدة استعدادا لاستقبال زوارها الذين يأتون إليها من كل حد وصوب.
1: في المكلا القديمة تقف بيوتها البيضاء بثياب
0: بشبابيكها
1: الخشبية شاهدة على تاريخ المدينة التي يحبذ الجميع الاغتسال في سيف حميد الهادئ الدال على هذا التاريخ الأصيل.
0: ومن يميز المدينة مقاهيها العتيقة التي امتزجت برائحات الشاي الملبن والباخومري والتي يرتادها زوارها منذ الصباح الباكر وتحلى مع أيام البلدة.
1: نتمنى أن يقضي الجميع أيام جميلة في مدينتنا الجميلة المكلا مع مهرجان نجم البلدة.

0: صباح الخير يا حضرمي، مستمعينا الاعزاء الان مع مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم
1: المثل المكلاوي
0: مكلاوي
1: نعم
0: يعني مكلا
1: نعم اللي يقول المثل المكلا مكنا السوسو حلا
0: المكلا مكنا السوسو حلا البعض يقول المكلا كلا
1: كلا
0: السوسو حلا
1: عشان السجع يكون متناسب كلاوي.

0: وحلق ما.
1: يعني الصحيح هو المكلة مكنة والسوس المحلى. مكنة أي تحفظ أو تضم.
0: والمكلة هي خاصة تحمي السفن من هيجان البحر بين منطقة حلة وهي إحدى ضواحيها في السوق التي لربما ارتاده الناس.
1: نعم صحيح. طبعا هي المكلة خيصة وكما نعلم السفن تأتي إليها من كل حد من وصوب منذ القدم. طبعا عندما تأسست المكلة كانت خيصة وهي بحرها هادي.
0: قرية الكتيب الأبيض يسمونها لأن كتبانها بيضاء.
1: صحيح.
0: فالمكلة أخذت أسماء كثيرة مثل المكلة بندر عمر بندر يعقوب
1: والخيصة.
0: الخيصة أيضا.
1: نعم صحيح. فهي تضم السفن أو تحميها.
0: نعم.
1: وهي فعلا مكان للتكن.
0: نعم.
1: تكن الشيء المكلة.
0: نعم. وكل المثل يعني أيضا محمد
1: يضرب لشيء آخر.
0: يضرب شيء آخر طلع على بالي الآن. ثم يقال أن لكل اختصاص فالمكلة يمينة.
1: نعم صحيح.
0: لكن لن تقوم بدور السوق التجاري. تكتفي بدورها كاستقبال أو رفض السوق بما تأتي به السفن.
1: صحيح. ونحن اليوم نقول المكلة مكنة.
0: سوس وحلة.
1: سوس وحلة.

0: نذهب الآن بكم مستمعينا الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية. هناك ينتظرنا الزميل كالعادة طبعا ككل يوم الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على النشرة الجوية لهذا اليوم. أسعد الله صباحك صلاح. أهلا
1: وسهلا وصباحكم بكل خير حياكم الله.
0: نعم تفضل ماذا لديك اليوم؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير الإذاعة المكلف مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى للمدينة بالمناطق الساحلية القريبة منها حيث يتوقع أن تكون الأجواء راتبة وحارة إلى شديد الحرارة تكون صحوة إلى غائمة جزئيا احتمال وصول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية الغربية والخارجية لسقطرة والرياح المعتدلة تنشط حول مرخبة سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية. أجواء غائمة جزئية معتدلة الحرارة على المرتفعات الجبلية احتمالة الأمطار الرعدية. أعدام غزيرة ومصحوبة بحبة البرد على مناطق متفرقة من مرتفعات البلاد الغربية والجنوبية الغربية تمتد لتشمل أجزاء من محافظة لحج وأبي المشد وحضر موت. الأجواء جافة وصحوة إلى غائمة جزئية بوجههم على صحار البلاد حارة إلى شديدة الحرارة نهارا تعتدل ليلا وفي الصباح البكر رياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى والصغرى المدن الساحلية عدن 11 الصغرى نعم عدن 31 الصغرى والعظمى 37 المكلا 34 الحديد 31 36 القطرة 27 34 الغيب 24 29 المناطق الجبلية 7 16 32 تعز 19 31 عبال 20 32 غائب 15 28 المدن في المناطق الصحراوية سيول 26 42 ومعرب 26 39 وخطق 27 37 البحر يكون بإذن الله تعالى على سواحل المنهر وحضرموت معتدل إلى مطر ليكون خفيف إلى معتدل على شبوة وأبو معدن ويكون خفيف الموج على باب المنطقة الساحل الغربي مضطرب الموج على الخبيل سقطرى. المركز الوطني ينبه المواطنين المناطق الصحراوية والساحلية عدم التعرف المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحضر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية وما يريد المواطنين في المناطق المتوقع حصول الأمطار عليها اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. المواطنين الصيادين وراغمة السفن الساحل الشرقية وخليج عدن وحول خليج سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح. صلاح العبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرات مستمعينا الاعزاء. مع جولة في الصحافة المحلية، صدرت في العاصمة المؤقتة عدن صحيفة 14 من اكتوبر اليومية هذا الصباح، وقد تناولت الصحيفة كالمعتاد عددا من العناوين البارزة في مختلف صفحاتها. نستعرض معكم بعض العناوين في بعض الصفحات. نبدأ بالصفحة الاولى وهذه العناوين البارزة.
1: اليمن يدين الاعتداءات الايرانية على الكويت وقطر والبحرين والامارات وعمان والاردن.
0: رئيس مجلس القيادة يعزي امير دولة قطر بوفاة والده.
1: المحرمي: التنسيق بين كافة السلطات يضمن سرعة معالجة قضايا الأراضي ووقف التجاوزات.
0: الفريق طارق صالح يشهد تمرين العمليات التعرضية في الفرقة الخامسة مشاة بالمقاومة الوطنية.
1: بحث مع السفيرة الفرنسية والمفوضية السامية قضايا حقوق الإنسان. الخنبشي يفتتح مشاريع تطويرية ويسلم مركبات أمنية لإدارة أمن وشرطة حضرموت.
0: العراضي يؤكد أهمية الارتقاء بأداء المؤسسات الثقافية والسياحية وتعزيز دورها في بناء الوعي والفكر.
1: الدكتور عبدالله العليمي: الحكومة دعت مجلس الأمن للانعقاد والنظر بشأن الانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية.
0: الإيراني: تمسك الحوثيين بالطيران الإيراني يؤكد مساعيهم لتحويل مطار صنعاء إلى جزء من شبكة الإمداد الإيرانية.
1: وزير الصحة يدش رسمياً المستشفى المركزي لعلاج الأورام بعدن.
0: اجتماع برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة يناقش الأوضاع العسكرية والأمنية.
1: هو إلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وفيها حوار الفنانة التشكيلية والشاعرة نادية المفلحي في حديث للرابع عشر من أكتوبر: لوحاتي كفلت أكثر من 90 يتيما، وعدن هي الروح التي لا غنى عنها.
0: سقطرى تمتلك مواهب تصنع ظاهرة تشكيلية مستقبلا، وأعكفه على إنجاز ديواني الأول.
1: أستخدم القهوة والفحم في رسم لوحاتي وأتطلع إلى أعمال تلامس واقع الناس.
0: تلقيت دعوة للمشاركة في معرض بالعاصمة الفرنسية باريس. ونذهب الآن إلى الصفحة السابعة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح العاصمة المؤقتة عدن، وهي الصفحة الرياضية وهذه العناوين.
1: وزير الشباب الرياضة يناقش مع محافظ أبيان القضايا المتعلقة بالشباب والرياضيين.
0: مدير مكتب الشباب الرياضة بعدن يشيد بجهود فرع اتحاد الكرة الطائرة.
1: وحدة عدن يهزم التلال ويتوج بطلا لبطولة كأس الوطن.
0: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر نقرأ هذه العناوين: برئاسة المحافظ عبد الرحمن شيخ، مجلس إدارة صندوق النظافة يناقش أداء النصف الأول من العام ويقر عددا من المناقصات.
1: السفيرة الفرنسية تزور عددا من المرافق الصحية والسياحية في حضرموت.
0: برنامج توعوي يستهدف 30,000 من النشء والشباب في المراكز والمخيمات الصيفية بمأرب.
1: شرطة تعز تباشر التحقيق في حادثة وفاة امرأة إثر عبث طفل بسلاح ناري.
0: مجلة الناصية تصدر عددها التاسع وتواصل حضورها الثقافي في عامها الخامس.
1: وكتب ثروة جيزاني: أسعار السمك إلى أين؟
0: فعلا إلى أين؟ ونبقى مع الكلمة أو في عمود يوميات الذي كتبه اليوم المستشار سالم سلمان الوالي: من هم أبناء عدن؟ كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: مسيح الحضرموت نذهب إلى وادي حضرموت، وقد نفذت جمعية المرأة للتنمية بمديرية القطن برنامج إجازة إنجاز في نسخته السابعة للفتيات والطالبات، وذلك استغلالا للإجازة الصيفية بهدف تنمية مهارات المرأة وإكسابها حرف ومهن مدرة للدخل.
1: البرنامج يشتمل على عدد من الدورات المهنية والحرفية، وقد بدت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى بدورة نقش الحنة والخياطة بمشاركة نحو 60 فتاة، وسوف تشمل المرحلة الثانية دورات في التصميم عبر الجوال والذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي والخط اليدوي. الزميل خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن معنا الآن عبر الهاتف ويعطينا المزيد عن هذا الخبر. صباح الخير زميلي خالد.
2: صباح النور محمد والمستديوهات والمستمعين إذاعة المكلا الحبيبة في برنامج صباح الخير لحضرتك.
1: نعم، دائما جمعية المرأة للتنمية في القطن تنفذ مثل هذه البرامج وبرنامج جميل هذا إجازة إنجاز.
2: نعم، جمعية المرأة للتنمية وهي جمعية متخصصة في تنمية المرأة وتدريبها وتأهيلها وتمكينها يعني. والعام السابع القوادي اليوم مثل هذا البرامج خصوصا في مجال الصيفية تحت مسمى إجازة الإنجاز، وهو في الفترة السابعة بهذا العام. هذا العام استلم برنامج على عدد من المشتغل البرامج، دورات في الحنة والخياطة، وأيضا دورات في التصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي والتصميم والرسم أو الخط اليدوي. كثير من المهارات اللي تنمت مهارات المرأة. المرحلة الأولى بدأت من ثلاث أشهر فيها حوالي 60 فتاة وطالبة وفي الحنة والخياطة. إن شاء الله تبدأ المرحلة الثانية في المجالات الأخرى. استغلال هذه الإجازة وإكساب المرأة مهارات ومهن مهنية حرفية تعينها ومدرها للدخل في حياة هذه المرأة. أيضا هذه الدورات الآن وجمعية المرأة وكتستقبل وتحتفل في الذكرى 25 لأنها أيضا العديد من الفعاليات والبرامج إن شاء الله في مستقبل المسلم في آخر هذا الشهر أو الشهر القادم. والحديث عن هذه البرامج وهذه الفعاليات التي تعتمد داخل الأرض جمعية المرأة للتنمية حتى تكون رئيس الجمعية بشرى المنور لتصريح ذلك فيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا برنامج إجازتي إنجاز في نسخته السابعة من برامج التي تعملها جمعية المرأة تنويني في الصيف للفتيات والنساء بشكل عام، برعاية جمعية المرأة للتنمية بالقطن وتنفذه مركز المرأة للتدريب والتأهيل. هذا البرنامج الهدف منه هو تنمية مهارات الفتيات والطالبات، إكساب مهارات مهنية يعود عليها بفرصة عمل لتصبح رائدة مشروع ومالكة مشروع، أيضا تحفيز الطالبات والفتيات على إكساب مهنة تكون لها دخل لها ولأسرتها وتعين ويكون أيضا بمعينة أهلها وأسرتها بشكل عام. أيضا وشغل وإكساب وقت وفائدة لسد الفراغ عند الطالبات، فكثير من الطالبات يعني يكون لها فراغ كثير في الصيف، فجنب بهذا البرنامج خصيصا لحماية بناتنا وفتياتنا من آثار الفراغ السلبي الذي قد يؤثر سلبيا عليهم أثناء الإجازة وضياعه في أوقات ما لا فائدة. طبعا البرنامج بدأنا به بالتشهير الأسبوع الماضي، بدأنا هو يشمل عدة دورات، دورات حنة وخياطة ودورة تصميم عبر الجواب الكانفا والتصوير الفوتوغرافي ودورة التطريز أيضا ودورات الذكاء الاصطناعي والخط اليدوي. بدأنا الأسبوع ماضي بدورات الحين والقياطة، فكان الحمد لله إقبال كثير على الدورات، فهذه كانت كمرحلة أولى، وقد بلغ عدد المستفيدات في هذه المرحلة ما بين 35 وفي الخياطة 25، هم إجمالي 60 طالبة في المرحلة الأولى. بإذن الله عز وجل بنبدأ إن شاء الله المرحلة الثانية بدورة الكانفا والتطريز، وأيضا دورات الذكاء الاصطناعي، ودورات أيضا التصوير. فهذه كلها مهارات مهنية حبينا أن نكسبها الطالبات وتكسب منها مهارات مهنية كثيرة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وطبعا جميع كمان التنمية احنا في صدد فعاليات الذكرى 25 تأسيس جمعية المرأة التنمية، فإن شاء الله عز وجل بيتم بهذه المناسبة العديد من الفعاليات والأنشطة سنوفيكم بها لاحقا بإذن الله تبارك.

0: وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية المشتركة وتحسين القيم لقيم الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، وفي إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال موسم نجم البلدة السياحي 2026، شهدت مدينة المقلة صباح يوم أمس الأول انطلاق مبادرة سواحلنا أمانة المجتمعية لتنظيف شواطئ المدينة.
1: المبادرة تضمنت تنفيذ حملة نظافة ميدانية موسعة استهدفت في يومها الأول ساحل سيف حميد وبحر المشرف، وشملت رفع المخلفات والمواثرات وتنظيف الشواطئ وإزالة التشوهات البصرية، بما يسهم في تهيئة المواقع الساحلية لاستقبال الزوار خلال موسم البلدة وإظهارها بمظهر حضاري يليق بمدينة المقلة ومكانتها كإحدى أبرز الواجهات السياحية في حضرموت. عن هذه المبادرة وحملة النظافة يتواجد معنا الآن في عبر الهاتف رئيس اتحاد الملتقيات الشبابية الأستاذ فادي سالم حقان ليوضح لنا أكثر الأعمال المنفذة. صباح الخير أستاذ فادي.
2: صباح الورد، صباح النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وحي السادة المستمعين وأيضا الأستاذ أروى غريزي.
1: نعم، طبعا هكذا هي الأعمال الشبابية، وأنتم كملتقيات شبابية دائما تشاركون الجهات الرسمية في مثل هكذا أعمال، وطبعا مدينة المقلة على استعداد وستستقبل إن شاء الله بعد غد الأربعاء مهرجان البلدة السياحي، وأنتم بدوركم كشباب وكملتقيات شبابية شاركتم الجهات المختصة في تنفيذ هذه المبادرة وهي تنظيف شواطئ مدينة المقلة وبدأتم بسيف حميد وبحر المشرف، فكيف أتت هذه المبادرة؟
2: نعم، هو طبعا أكيد من نطاق وحرص المسؤولية تجاه طبعا هذه المدينة الغالية لشبابها، فنحن حريصين كل الحرص على أن نحن نكون في كل عام نقوم بمثل هذه المبادرات، وأيضا كذلك أن نشارك مع الجهات المعنية ذات الاختصاص هذا العمل وتنفيذه وعملية أيضا خطواته وترتيب أعماله. فبكل تأكيد يعني جهود وتوجهات قيادة الشرطة المحلية في المحافظة الممثلة بعضو مجلس القيادة الأستاذ ومحافظ حضرموت الأستاذ سالم محمود الخمشي، توجهاتي وتوجهاتي لطبعا إبهار المدينة بما يمكن أن تليق بمكانتها وأيضا كذلك حضارتها وأيضا كذلك بما يستحق لزوارها أن يشاهدونها وأن يستمتعوا في أجواءها، خاصة مع مهرجان أو موسم نجم البلدة لهذا العام. فبكل تأكيد حرصت هذه الجهات المعنية مثل صندوق النظافة والتحسين وأيضا كذلك الأشغال العامة في الطرق وأيضا كذلك الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب وزارة السياحة على أن طبعا تكون لهم عدد من المهام والتنفيذ الآليات والخطط والبرامج وما إلى ذلك كل حسب اختصاصه. فصندوق النظافة والتحسين طبعا نحن مشاركين معه طبعا للمرة الثالثة أو الثانية في مثل هكذا موسم، نقوم طبعا بوضع آلية محددة في طبعا استهداف المناطق وأيضا كذلك استهداف الشواطئ الساحلية خاصة وأن مرتديها طبعا يزدادون يوم بعد يوم بكل تأكيد. فبالتالي نحن نعطي صورة ونعطي ونعكس أيضا نموذج إيجابي لأهمية الحفاظ على هذه المدينة من قبل شبابنا ومن قبل أيضا كذلك أنفسنا التطوعية. وطبعا هذا العام بكل تأكيد كان يعني الإيجابي فيها شيء جميل جدا، بأنه طبعا الزميل العزيز طالع المحتوى سعود النعماني شارك في الدعوة وبادر في هذه الدعوة كطالع المحتوى ومشهور لدى المتابعين من المقلة وخارجها. فحمد لله عندما طبعا عمل هذه الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي كان التجاوب كبير جدا بالأمانة من حيث التفاعل ومن حيث الاتصال حتى من خارج المحافظة، فهم طبعا يعني يحبون هذه المدينة ويحرصون على أن يكونوا حاضرين فيها وهم مبادرين. فلو تسألني من أين تأتي الاتصالات أقول لك من المحافظات اليمنية، من صنعاء، من نهرب من شبوة، من أيضا النهرة، ومن أيضا كذلك حتى عدن الحبيبة. فبكل تأكيد كانوا حريصين على أنهم حتى يعني لو كانوا موجودين كانوا يشاركون في هذه الفعالية وهذه المغادرة. فشوف كيف الناس تحب المدينة وأهل المدينة. لكن ولله الحمد يعني تم طبعا تدشين هذه الحملة، جاء طبعا بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ حياد بعامر، وأيضا كذلك المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين أستاذ مصعد، وأيضا كذلك اللجان المجتمعية الأستاذ محمد الجفري، وأيضا كذلك بعض من الشباب المشاركين والفرق أيضا كذلك التطوعية. ولكن طبعا للأسف الشديد أنا بقولها بكل صراحة يعني التجاوب كان كما قلنا والتفاعل إيجابي من قبل شباب مدينة المكلا، والاتصالات تتوالت تلو الأخرى على قيم المنسق لهذه الحملة، وأيضا كذلك أكشف على الآلية التنفيذ للشباب أنفسهم فقط يعني. ولكن عندما نظرنا إلى الواقع حقيقة مستر محمد لم نجد من هؤلاء الشباب من يتواجد في الميدان كيف، وبالتالي كان يعني حقيقة في نوع من يعني بعض من الشيء. لكن هذا لا يجعلنا نترك مسؤوليتنا ولا نترك أيضا. ولله الحمد تشن الفعالية في سيد حميد، وطبعا بحضور أيضا عدد من عمال النظافة، يعني عملنا صورة إيجابية بهذه المبادرة وأيضا استمراريتها. فهي طبعا الباب لا زال مفتوح للشباب الذين يرغبون في المشاركة في هذه الحملات، بأن هناك عدة مواقع لم يتم استضافة مثل الستين، ومثل أيضا كذلك بحر المشرف. طبعا سيتم استضافة إن شاء الله خلال اليومين القادمين. وأيضا كذلك لا ننسى هناك أيضا منتدى صابر في مدينة شحير، هذا من وأيضا كذلك في منطقة روكوب أيضا، وفي أيضا مدينة بروم الجميلة. ستكون هناك أيضا كذلك نزولات ومبادرات طبعا تعمل في هذا الاتجاه خلال اليومين. وأنا حدثت وربما منتدى صابر في شحير الآن هو يعمل حاليا في في في في ساحل شحير يعمل هذه المبادرة. فهم حريصين والشباب حريصين في الحرص، ونحن طبعا أكيد لن نقف مكتوفين أيدي وسنواصل دعمنا. وأيضا الطاقات الشبابية موجودة وحاضرة لتوجهات قيادة السلطة المحلية والمحافظة أينما طبعا يكونوا، وأينما أيضا كذلك يوجهوا فهم موجودين في هذا الاتجاه خدمة لهذا المجتمع وخدمة للمدينة.
0: نعم أستاذ فادي، الهمة عالية والمحبة للمكلة كبيرة جدا، وبدأتم مشوار الألف ميل اليوم، بدأتمه بخطوة. فماذا عن الأيام التي سيكون فيها المهرجان؟ ما هي تنسيقكم أو ما هي خطتكم للأيام التي سيكون فيها المهرجان وسيكون الازدحام على السواحل الكبير؟
2: بكل تأكيد يعني نحن متعلقين بالمبادرات المجتمعية. هناك طبعا مبادرات تتوزع سواء على مستوى العمل تنظيف الشواطئ، وأيضا كذلك حتى على مستوى التوعية، على مستوى الإرشاد، على مستوى أيضا كذلك أيضا التفاعل الإيجابي، وأيضا كذلك حتى على مستوى السلوكيات. في هناك من الشباب طبعا من نجدهم في الشواطئ يرتدون، لكن طبعا بعض من السلوكيات الخاطئة وكذلك كذلك. فنحن نعمل على عملية التوعية وما إلى ذلك في تصحيح المسار، وفي أيضا كذلك إتراك المساحة لكل الناس في أن يستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة ويستمتعوا بها، وأن يكون هناك لا ضرر ولا ضرار للجميع. فالجميع هو طبعا لابد أن يكون مرتاحا لما يقدم، مرتاحا لما يعتمل، مرتاحا لما فحقيقة يعني جهود مباركة تبذل من قبل الجهات المعنية ذات الاختصاص، وأيضا كذلك حتى توجهات دعم قيادة السلطة المحلية. وبكل تأكيد يعني ما أؤكد لك يا أستاذ هو أنه طبعا نحن حاضرين في كل خطوة، حاضرين وفي كل أيضا توجهات، حاضرين مع الجهات المعنية أينما يطلب منا، نكون إن شاء الله بالله تعالى مساندين وحاضرين في هذا الاتجاه.
1: نعم استاذ فادي، انتم دائما حاضرين كشباب وكملتقيات شبابيه في مختلف الفعاليات ومنها مهرجان نجم البلده، فستكون ان شاء الله في سواحل المدينه، هناك ايضا خفر السواحل الذين يقومون بالانقاذ وايضا بالجانب التوعوي، فماذا تحث شبابنا واعضاء الملتقيات الشبابيه في ساحل حضرموت بالمشاركه في اي عمليه توعويه او في عمليه انقاذ او في عمليات مثل هذه مبادرات التنظيف؟
2: نعم بكل تأكيد، طبعا أيضا كذلك ذكرت أنت قوات خفر السواحل التي تبذل جهود كبيرة جدا ورائعة ممتازة، وأفراد طبعا هم يتعاملون بشكل إيجابي وبشكل أيضا كذلك يعني إنساني مع كل من يحتاج للخدمة وكل من يحتاج للمهمة، فهم طبعا مننا الشكر بالعام الماضي. طبعا نحن كاتحاد ملتقيات شاركنا طبعا في تمثيل فيديو توعوي لقوات خفر السواحل، وكانت هناك طبعا يعني حضور لنا في عملية المساندة والدعم في هذا الاتجاه، ولو طبعا أكيد ونحن أيضا كذلك قريبين من قوات خفر السواحل وأيضا كذلك موجودين في الشاطئ، فبكل تأكيد التوجيهات وأيضا النصائح للشباب وللفرق التوعوية أن يكونوا على قدر من المسؤولية يحملوا هم هذه المدينة، وأن يكونوا خيرا لكل زوارها، أن يعطوه طبعا التفاعل، يعطوهم أيضا الاستقبال، يعطوهم أيضا كذلك نوع من التعاون، أيضا كذلك في شاطئ السكين، أيضا كذلك هناك مساحة خاصة بالنساء تحجز كل عام نظرا ربما لعدم طبعا وجود الدعم أو الكافي أو بهذا الشكل، قد تكون هذا العام تختلف، لكنها بتكون حاضرة وموجودة بوضع مساحة للنساء ولأيضا كذلك العائلة أن يستمتعوا بهذه الأجواء بعيدا عن طبعا وجود الشباب وبعيدا أيضا كذلك عن أي شيء من المظاهر التي طبعا يعني تعيد العمل وأيضا كذلك تظهر صورا غير يعني مجدية، ولكن لله الحمد الناس تستمتع، الناس تحب هذه المدينة، فعندما نتلقى الاتصالات من وإلى يقولون لي من المحافظات اليمنية متى سيبدأ هذا المهرجان ومتى سيبدأ هذا الموسم لكي نكون إن شاء الله بالله تعالى حاضرين المشاركين ومتفاعلين ونعطي هذه، فموسم نجم البلدة موسم يعني رائع وجميل جدا، والجهات المعنية وقوات الشرطة المعنية تبذل جهود كبيرة في استغلال هذا الموسم بالشكل الذي طبعا يوافق إمكانياته ويوافق أيضا كذلك قدرته على العمل وإظهار هذه المدينة بشكل أجمل.
0: نعم أستاذ فادي، ماذا عن التنسيق مع المناطق الساحلية الأخرى مثلا الحامية والديسة الشرقية وأيضا الشهر؟
2: بكل تأكيد هناك طبعا إدارات صندوق الإضافة والتحسين في المديريات وأيضا كذلك بالتعاون مع الفرق التطوعية في هذه المناطق تقوم بدورها الفاعل في مسألة آلية العمل المشترك وأيضا كذلك تنفيذ المبادرات التطوعية، هناك طبعا تفاعل كبير جدا في قصيعر كان في بداية هذا الأسبوع، وأيضا كذلك في الشهر ستكون إن شاء الله مبادرة في اليومين هذه نرتب لها مع صندوق النظافة والتحسين في المديرية، أما في غرب أولين فكما قلت يعني أؤكد لك منتدى صابر يعني في شخير ما شاء الله كل عام يعمل هذه الخطوة، وأيضا هناك في غروب

0: في الازدحام. في بعض المواقع تحس انه ماشي ازدحام كتير كده، حاولنا ايش نخفض من عدد القوة. باختصار كامل يعني كل القوة تم توزيعها على حسب ازدحام المواطنين.
1: ركز على المواقع المهمة مثل ما ذكرت هذا مكة وفي الستين في بعض مناطق يعني. جميل ان تكون هناك هذا التركيز في هذه المناطق. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم.
2: الو.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا استاذ عمر بسعيدة.
2: حياك الله استاذ محمد وصف ضيوف مكاتين.
1: يا هلا وسهلا اصحاب سعاد اصحاب الشهر.
2: نحن سعاد والمكلا والمناطق الشرقية الساحلية تتحيا لاستقبال طاهيان البلد الثانوي.
1: نعم.
2: ونحن استمعنا كلام الاخوان حول احفاظ وحفظ السادات الطويهات.
1: نعم.
2: وهذه الرسل في البحر الرسل مفيدة جدا حسب ما قال أجدادنا وأبائنا وذكروا بعض الأطباء إن مفيدة جدا.
1: صحيح.
2: ولكن حتى نحن نقي أولادنا ونقي أنفسنا من الغرق، لأن كل سنة نبحث نحن سواء كان من أهل المكلة ومن أهل الشحر ومن أهل حضرموت ومن أهل الناس الضيوف عندنا.
1: نعم.
2: لو نفكر نحن حفر السواحل والمعنية بالأمر أن نعمل أحواض في البحر مائية ومركزة لا يصل الغاية التي هذه الأحواض يكون تحت سيطرة حفر السواحل وتحت سيطرة الناس الذين يحافظون على أنقاض الناس. نحن البحر طويل وترى من الأطراف يعني حفر السواحل ما بيقدروا يا أخي يسيطروا على الساحل كله. نعمل أحواض في البحر ما يدخل ويخرج منها. ويا جماعة انتم بالدراسات تراثوا في هذا المكان ونعمل للرجال والنساء.
1: نعم.
2: فلا ننجد انفسنا واولادنا من الغرق في البحر لان التخريج في البحر يكون غير عادي مش هادي مزعج جدا.
1: نعم.
2: يعني هذا كمقترح لي فكرت على اساس انه نطرحه اليكم وترسونه يعني السنة المقبلة ان شاء الله اذا ما توقفتوا في هذا العام انه الان خلاص يوم ربوع بنبدأ الله.
1: اكيد.
2: بغينا احواض على الساحل معينة ومركزة.
3: السلام عليكم.
2: المكان تسلم فيه الناس وياكل الناس يتغسلوا في هذه الاحواض تحت سيطرة الجهات المختصة. هذا وشكرا جزاكم الله خير.
1: شكرا استاذ عمر شكرا لك.
2: حياك الله.
1: الله يحييك. طبعا استاذ عمر بسعيدة يا بهذا الاقتراح هو اقتراح يعني ممكن العمل به يعني عشان نجد كثير من الذين يتعرضون للخطر فعلا امواج البحر هائله والكل يؤمر يدخل يمكن يسلم ما يسلمش لكن هذا الاحواض مثل كاس الامواج او مثل احواض امنه مثل الخور يعني قنوات نعمل هكذا ويتغسلون فيها ويتجنبون الحيسه وما داخل الحيسه يعني هذا هو اقتراح يعني تكون اماكن امنه
3: صحيح. بان عقب على كلمة الأخ عمر بسعيدة هذا فكرة الأحواض وكاس الأمواج نحن في قاد خفر سواحل في خطابت مش من اليوم من كلاجة طرحت الفكرة على السلطة المحلية بمثرب المحافظ و يعني يفتح جانب الاستثمار تربي إنشاء كاس الأمواج من الساحل الستين ونحن هذا الموضوع رفعنا للسلطة المحلية بالتعامل بخصوص هذا الموضوع والنظر فيه
1: هو مقترح جميل يعني
3: جميل وما بيساهم هذا خبر الصواحل
1: لذلك يعني ما بيقدرون يسيطرون عن الساحل الكبير هذا
3: الموضوع الخلاويتين بشغلهم بيسهل بشكل
1: يسهل ما بيتعبون يعني
3: دي الفكرة ما هو عندنا بس دي الفكرة ناجحة في جميع الدول
0: السعودية المراحل
1: الأحواض هذا
3: على الأحواض يعني
1: كل أمن يعني
3: بتأمن لأنك طبعا هذا يعتبر جزء كبير من ايش من السياحة يعني انت لو أمنت للمواطن موقع يعني يحس نسبة أمانه 90% وما فوق بتجيب الناس
1: يعني بيكون زي النسبة هكذا
3: زين بس أقرب مثال حاليا موقع سيف حميد
0: نعم
3: موقع سيف حميد نظرا اللي قربه من المكلة وكاس الحوض من المكلة فالغواص وصار من سيف الخميد بيشرح أكثر بتوضح للناس
0: حتى الآن نحن في موقع سيف حميد لو بتلاحظون انه غوات غفر السواحل ما كتفت النظر الى سيف حميد ولا تحط حتى
1: لانه امن
0: لانه بعد فضل الله شبه امن

0: تساعده ايضا ما تتواجد فيها وتحس انه يعني باقي له واجهه بس واجهه من البحر من جهه البحر وبيكون لك على طول موقع ايش عامل
1: عشان الحوض يعني
2: عشان الحوض يكون زي الجابيه والبركه
0: ومثل ما قال زميلي في ابو بكر الخطه دي مدرستها ابو غفر الصراحه من قبل ونتمنى نحن نتمنى ان تكون هذه الخطه تتنفذ لو تنفذت بعد فضل الله هذه الساحل اللي معنا ساحل كبير في جميع دول العالم يتمنونه
2: نعم صحيح
1: الطيارات البحريه شيء خطيره يعني لو تكلمنا بالبحر الاحمر يعني بحر
2: خطير يعني
1: خطير بحر الطيارات
2: يعني في البحر الاحمر وفي خليج عدن يمكن تكون اهون يعني
1: خصوصا ما بيكون فعلا في البحر كله بطاطا
0: وهذا شوف السنه اللي مرت حتى في جاوا غواصين زاروا معنا من عدن
1: الحاله في العام الماضي اللي سبب حصلت حاله غرق في العام السعودية في فرد من قوات العمالقه حصلت حاله غرق وتعاملوا بجلب مجموعه من الغواصين من محافظه عدن ويتعاملوا مع صواحبنا وشافوا شده الخطوره وكان غواص صار متواجد
0: موجود ما كنت في اللحظه يعني حتى
2: قال يعني عن صواحبنا
0: بالضبط هم حتى باعترافاتهم هم ما شاء الله غواصين يعني متمكنين بالبحر وعندهم يمتلكون شهاده بس لكن الغواص يعطيك الواقع
2: اكيد يعني
0: يعطيك الواقع ما يجامل ليش؟ لانه في النهايه يعرف مصلحته ان سلامه المنقذ قبل الغريق يعني اول ما خرجوا البحر شافوا الطيار الساحب عندنا يتجاوز سرعته 2.5 2.5 معناته انت تتكلم على سباح اولمبي ما يقدر يرجع فيه
2: خطير جدا
0: سباح اولمبي يعني مش بسيط يعني سباح اولمبي ما يقدر يرجع
2: وين تكون حالات غرق كثيره يعني
0: ما بالك ان المواطن هذا يعني خلال اقل من دقيقه يجهد نفسه 6 متر يجهز نفسه
2: اجهاد
0: غير طبيعي وابا يرجع على الساحل يجهد جميع جسمه خلاص وفي ذلك مش طيار ساحب بس الساحل عندنا مش طيار ساحب وتوجد ايضا امواج مرتفعه جهدك للتخلص من التيار الساحب وكيف تمكنك للفرار من ارتفاع الامواج يعني لازم تكون عندك خبره كافيه مع التعامل مع هذا الشيء
2: طبعا انتم كاخلاء وقالوا كغواصين يعني ممكن تعطوا المواطن او المجتمع الان اللي استمعنا احنا فكرة عن كيف ننقذ انفسنا انت تقول الطيارات يعني هي بسيطة يعني لا تقول في اتجاه الطيارة او مثل ما نطلع على الهواء بعض يرفع يده او يثقل الجسم فممكن هذه الخبرات لا يفهمها المجتمع الكريم
1: طبعا كلماتك نحن ننصح المواطنين ومركزي السواحل وزوار حضرموت خلال موسم نجم البلد السياحي ان افضل وقت للاغتسال وتمتع باجواء بروده البحر ان يكون في الصباح الباكر في الفجر تكون اجواء البحر في استقرار في
2: ما فيش امواج
1: قله التيارات الساحبه اما عندنا احنا في خبر السواحل بعد الاوقات الفجر بعد حدود الساعه 8-9 صباحا يمنع الاغتسال كامل في سبيل الخلاء والانقاذ بعد الساعه 9 يقول لك ممنوع تغسل
2: الصباح يعني
1: لانك تشتد بعد ساعه ما التيارات والامواج والصعوبه حتى المنقذ بيتعب في حال لا قدر الله حدث اي حاله غرق ففي ذي المره ان خبر السواحل ركز على جانب الاغتسال في الاوقات هذه الساعه 9 خلاص انت كمواطن تكون متواجد على الساحل في حاله تواجد فريق الاخلاء والانقاذ من المتطوعين من المرشدين على البحر فحاول انك تستقبل منهم اقدام النصائح اللي يقدمونها لك وتعامل الموضوع بجده وعدم التهور يعني لو صار انت لما يجي خبر سواحل ويقول لك ممنوع تتغسل هذه في مصلحتك انت في مصلحتنا نحن لا قدر الله حدث اي حاله يعني تشوف المهام اللي بعدك بتتبع مش بسيطه دون غواصين خبر السواحل فاذا قدر من منبركم من اذاعه المكلم نوجه رساله للمواطنين بعدم الاغتسال في الاوقات المتاخره من الظهر من الساعه 9 الى 10 ظهر ممنوع الاغتسال كامل في البحر ممكن تجي تجلس على الساحل تستمتع بروده البحر اما كاغتسال تدخل في الامواج
2: ممنوع
1: كامل
2: الساحل يعني حتى حددتم هذا الاوقات انتم على السواحل او اعطيتهم مثلا ارشادات للمرتدين السواحل بان في هذا الوقت ممنوع من بعد صلاه الفجر ياخذون راحتهم الى 9
1: توجهات مع فرقنا المتواجد الموجوده بسريه الاخلاء والامداد الميدانيه المتواجده على الساحل، في عندهم خطه على التعامل مع الزوار على الساحل بحكم انهم متواجدين 24 ساعه في الميدان. بعد الساعه 9 في سريه الاخلاء والامداد يتعاملون مع بعد الساعه 9 بممنوع الاتصال كامل.
2: نعم. وعصام ما شاء الله الان جاي من 60 ديل وين؟
3: نعم نعم
2: جاي من البحر ثاني للاذاعه
3: من الفندق مكه ثاني للاذاعه.
4: هذا يعني الشيء يعني يشرفنا ان جيت من جهد وبغيت بوصل للمواطن اللي شوفك ما انت رخيص عندنا.
2: نعم والله
4: سلامتك نحن بنبذل كل طاقتنا بعد فضل الله.
2: نعم.
4: لكن انت يا مواطن يعني من جانبك انك تتبع الارشادات
2: وساعدكم برضه في هذا بالاتباع يعني
4: وتعمل بكل نصيحة. مش حتى من قبل قوات غفر السواحل أو قبل الإعلام، حتى من الزملاء أحيانا من بعض المرتادي البحر. لا تستهين تيجي تحس الواحد مواطن، لا تستهين بكبره ولا تستهين أيضا بصغره. تحس البعض أحيانا صغير يقدم لك معلومة أنت غايب عنك
2: تجهلها يعني
4: هو ما شاء الله اكتسبها. فذلك أنت الآن لازم مطلوب عليك أنك أي حد يوجهك في حالة هذه الآن من من من بداية شهر 7 إلى نهاية شهر 12 المعلومات اللي تلقى لك حاول إنك تعملها بكل نصائح شدها جد. لأنه ليش نقول لك هذه النصائح تاخذها في بعدين تجيك عواقب. إيش العواقب؟ يعني بتجعل اللي يسمح لك من أهلك إنك تروح للبحر بيرجع بيندم بيقول يا ريتنا ما قلت له روح للبحر. وتخلي الوالد حقك والوالده يندمون على ان اعطوك السماح انك تروح للبحر.
2: رخصونك تروح.
4: رخصونك بيرجع شفاك الحصول للناس بالمراحل لانه نحن واجهنا المراحل دي ميدانيا. يعني نشوف بعض اباء يقول يعني واحد يندم يقول مهم انه مني لا خليته يروح البحر لاني سمحت له. يا ريتنا ما سمحت له. يعني دي المواقف شوف واجهناها نحن. انت فلذلك لا تجعل من سمح لك يرجع يندم باعطائك اليدين. حاول انك تفكر تحس بنفسك. صح المكتوب يوصل حقه يوصل لحده.
2: نعم.
4: مكتوب رب العالمين يوصله. لكن انت حاول انك تحافظ على نفسك 90% العشرة عقل غيرك.
2: صحيح.
4: مش تقلب الموضوع انك انت تكون مهمل 10% وتخلي 90% الناس يحافظون عليك.
2: نعم صحيح. نعم اكيد هو تجاوب الناس معكم في الصراحة.
4: والله بصراحة يعني نحن نشكر جميع المرتدين المواطنين يعني بالنسبة للاستجابة يعني لحد الآن توصل للثمانين. توصل للثمانين في بعضهم ما شاء الله. هذه شوف بعد فضل الله والجانب الإعلامي. ليش أنا دائما نركز على الجانب الإعلامي؟ لأن سرية الإخلاء والإنقاذ والغواصين لهم طاقة
2: محدودة.
4: يعني الطاقة المحدودة ده بتنفذ في نفس الوقت يعني ساعة ساعتين. لكن الإعلام لو اشتغل ما شاء الله الحين نحن نخرج أيوة بالضبط كل سنة نشوف أحسن المواطن كل سنة نشوف المواطن يتوعى دليل على هذا إيش؟ إن الإعلام ما شاء الله قايم بدوره. الناس كل ما يتوعوا كل سنة تحسهم أفضل
2: في وعي أكثر
4: في وعي ما بالك أنت أنا بتكلم لك على 2007 تعرف كلنا نستقبل كم كنا متطوعين. نحن تعرف نستقبل كم خلال نوصل البلدة؟ 60-70 حالة.
2: أعداد كبيرة.
4: 60-70 حالة تغرب.
2: والآن
4: يعني حالة والله حالتين.
2: شوف الفرق
1: وين. هذه ترسل هذه الحالة تغرب قبل خروج خفر السواحل على الميدان.
2: صحيح.
1: يعني قبل يخرج خفر السواحل قبل نوصل البلدة تحصل حالات.
2: زي اليومين لعبت أو أسبوعين لعبت هذا الحالتين.
1: بفضل الله ولولا تجود نحن نقول خفر السواحل والله بيبان الفوارس غرق. بس ربنا يحفظ حضرموت وأهلها
2: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا مستمعينا الأعزاء نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل.

اسمي خلاني اعشق في العسكر دلوقتي.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة. لازلنا مع ضيوفنا في الاستديو من قيادة خفر السواحل بمحافظة حضرموت، ملازم ثاني أبو بكر العكبري نائب ركن التوجيه المعنوي ومرشح ضابط عصام أحمد العمودي قائد سرية الإخلاء والإنقاذ. عصام، أنتم طبعا تقوموا بدور كبير مع المتطوعين مع الغواصين. كثير من الشباب في حضرموت دائما يحبون العمل التطوعي، وأيضا هناك في فرق للغواصين، أنتم إذا كان في خفر السواحل أو في اعتقد جمعية الغواصين، فكيف هذه الجهود مجتمع ما أنترونها؟
1: طبعا هذه الجهود أولا هو بعد فضل الله العمل التطوعي. يعني الإنسان يجي طوعا لله مخلي أجر لمن؟ لرب العالمين. فيما بعد الأمور الدنيوية هذه الأمور الدنيا تجي، نجمع الأفراد عبر إيش؟ عبر إعلام إنه بيتم استدعاء بعض المتطوعين واستدعاء بعض الغواصين في العمل هذا الجانب الإنساني. طبعا أول ما نطرح خبر هو الجانب الإنساني تبعهم الكل يجي،
0: ما شاء الله
1: يجي على طول من دون يعني أنت لو بتلاحظ
0: عظيم يحسون بالخبر مثلا
1: بالضبط أول ما يحسون بالخبر طوي توافدون لك
0: ما شاء الله.
1: ترجع أنت إيش تشوف ما شاء الله إنه في استجابة للأمر الطوعي. ولو بتقابلهم بيجور، يعني لو بتقابل الأعمال بيجور يعني
0: ما
1: يقدر بثمن، لكن نحن نقول إن شاء الله
0: بنوجه الله يحبون يعني إنقال من أحيا نفسه كأنما أحيا
1: الجميع.
0: نعم
1: والله ما تصدق أحيانا تشوف إن بعض أعمال تخلي جسمك يعني إيش بقول لك
0: يقشعر
1: والله. تشوف بعض مواقف من الشباب تحسوا إنه رغم إنه بعض ظروفهم تعبانة بس تحسوا هذا الجانب الشيء الطوعي هذا عملية الأنقاد والأخلاء والمواطنين بابا يسعد أب بيسعد أم.
0: صحيح.
1: يعني ابنها راح يغتسل في البحر يوم يجي عليها بعض فضل الله سليم تحس انه يقول الحمد لله رجعت من مخاطر البحر، لكن بين بعض يوم تيجي تحس الخبر بس مثل ما قال الفنان ابو بكر يوم واحد يغرق ونحن ما نتمكن بعد فضل الله من ادراكه يعني يحصل لي يعني تحس
0: في نفوسكم
1: ايوه الفريق كامل كانهم جسد واحد خلاص تحس معنوياتهم. الجانب الطوعي ده يعني الغواصين عندهم خط احمر، غواصين يعني غواصين الجمعية وغواصين ايضا المتطوعين وتبعنا تبع قوات غفر السواحل، اول ما يقولون جانب طوعي قدا حالة انقاذ والله شي تحصل على طول مباشرة نشيل سيمان بدون شعور، مش من الان من سنين سابقة كنا نشتغل لا بقول لك نشتغل في المجال ده يمكن قريب يعني اكثر من 25 سنة. كنا سابقا اول اتصال بس يقولون فلان غريق نواصل العمل لما الساعة 12 بالليل
0: عشان انقاذ
1: نواصل العمل، واحيانا نبحث عن جثث للساعة 12 في الليل نرجع
0: في البحر
1: ونحن في البحر مواصلين الى ما ربما خلاص يعني نحس ان احنا بعد فضل الله في اشياء عوامل طبيعية في البحر ما تعيق عن الدور عن حالة الغريق. وهذا يمكن بعض المواطنين عندنا البحر اللي هو بيسمعون كلام يسمعون الكلام دي بيفهمون الكلام دي في بعض احيان شدة برودة ما تخلي الجتة تطلع بتو
0: تكون
1: محفوظة كأنه ألا في
0: التلاجة
1: ما نصل
0: الله.
1: والجانب الثاني الرؤية، عدم الرؤية خاصة
0: يعني
1: مش في الليل بس في موسم الخريف الرؤية تكون معدومة البحر يكون مرين البحر هذا يدغمون عليه يكون الرؤية معدومة. ومن جانب الآخر البرودة، ومن جانب ثاني برضو شدة التيارات
0: العوامل يعني
1: تحركهم من موقعه ما تحصله. وهذه الأشياء أحيانا يعني بعض يكونون نحن واقعين بعض جثث المواطنين يعني ما تقدر تعتر عليها
0: ليش؟
1: يعني خلاص ما نحن دارين
0: راحت
1: اختفت يعني بعض حالات وبعض حالات الحمد لله، لكن نحن بعض
2: فضل طبيعي من تنظر بعض حالات تجي على إعلاه البحث 12 يوم 5 ايام ما تظهر يعني الطيارات توديها اماكن
0: بعيده يمكن
2: يموت البحر
0: وتلعب دور يعني
2: اي تلعب دور في الدجال.
1: فلذلك الان قامت قوات غفر السواحل بعد فضل الله ونشكر هذه الجهود اللي والسلطة المحلية بتوزيع القوة. هذه الخطة شوف رسموها ما شاء الله، توزيع القوة لتفادي قبل حالة الغريق.
0: جميل.
1: يعني نحن ما يوصل لحالة الغريق من قبل ما يوصل نرده منه.
0: سهلون يعني. طبعا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام. الو. الو. الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا
3: معك زكي صالح من المثلة.
0: حياك الله استاذ زكي.
3: حياك لك استاذ محمد استاذ ابو بكر وعطان ما شاء الله هذي الشباب الخلوقين الشجعان ما شاء الله المثابرين.
0: نعم الله يجزيهم خير ان شاء الله.
3: ماشاء الله تبارك الله. الا طالما ان ضيوف الكرام طالما ان نحن في منطقة ساحلية منطقة ساحلية طويلة، لماذا لا تقومون بعملية دورات تنشيطية حتى لو كان نصف سنوية تقومون للناس الراغبين في السباحة والنخلاء والانداد. سواء كان جاء يا موسم البلدة حتى في موسم العياد، احيانا العياد يكون في الخور او في احيانا في اغوار الصيد صار تطلع على حالة تتنسم في عيد الاضحى وفي عيد الفطر.
0: نعم.
3: ومحتاجين سبحان الله يعني عملية انداد احيانا يكون في دربكة في هوري دربكة في اسرة تو اسرة كاملة.
0: نعم.
3: والفر واحد يخاف يروح بسرة كاملة.
0: نعم.
3: مفروض يكون في دورة هناك من الراغبين من يحاولون على المثال في الانداد والنخلاء. هذا نطالب برضو السلطة المحلية بدعمكم دعم كامل يعني لهذا المنطقة يعني مركز ومؤسسة حساسة.
0: نعم.
3: يعني مفروض تدعمكم كل الامكانيات.
0: نعم.
3: كل امكانيات الانداد هذا كل شيء.
0: نعم.
3: الحمد لله ونسأل الله ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله هذا.
0: بإذن الله تعالى. شكرا استاذ زكي على هذه المداخلة.
3: شكرا جزيلا الله يكرمك يا مرحبا.
0: بالنسبة لنا الدورات
2: طبعا نقطة مهمة تطرق لها الأخ زكي من ضمنها في إيقاف خفر السواحل تتعامل مع المناسبات الأعياد وشي أي حدث موجود على
0: دائما
2: في خطة متواجدة تتحالف مع المناسبات يعني برفع نزول الفرد الميدانية.
0: نعم.
2: لانتشار في المناسبات الأعياد. أما خفر السواحل قوة جاهزة مستعدة في طول العام طول الوقت متجاهزين. عندنا في سرية الأخلاء والأنقاد وغواصين معنا 24 ساعة لأن يتعاملون في أي لحظة مع حالة حدوث الغرق تكون القوة جاهزة تتعامل في أي بلاغ.
0: نعم.
2: مع أي بلاغ تلقى بلاغ عن وجود حالة غرق مباشرة خفر السواحل متواجدين نحن في أي وقت متواجدين.
0: في البلدة في التكثيف يعني.
2: في البلدة تكثيف كامل.
0: نعم تكثفون لأن هناك زوار وأن
2: صحيح صحيح.
0: بالنسبة للدورات يعني في دورات للتنشيطية سواء للمتطوعين أو حتى للغواصين لأصحاب التعامل مع البحر.
1: طبعا هذه الدورات التنشيطية نتمنى ان شاء الله باذن الله لحد الان هي خطة مرسومة مرسومة لنقوم بدورات تنشيطية لجميع المواطنين، لكن ان شاء الله باذن الله نحن نقول انها ان شاء الله السنة هذه بتتفعل.
0: جميل.
1: هذا الدورات التنشيطية للمواطنين مهمة كتير
0: لان المتطوعين مش عارف بعض البحث لان عندكم خبراء وعندكم هكذا ممكن ما تأهلونهم يعني.
1: نعم نعم هذه الدورات التنشيطية ان شاء الله باذن الله ان شاء الله من السنة دي بنفعلها بعد باذن الله. الدورات التنشيطية نحن بنركز على كيفية التعامل مع التيار الساحب وهو ايش
2: استهدفنا في هذا العام المتطوعين المشاركين من ضمنها الدورات التأهيلية.
0: في دورات يعني
2: سوينا من قبل الخروج له في دورات في الجانب
0: جميل تعطونهم كيف الآلية اللي عملوا
2: التعامل مع كيف مع الزوار الخاصة بيوضح أكثر في جانب الدورات اللي استهدفت فيها المتطوعين المشاركين هذا العام في موسم البلدة.
1: مثل ما قال فندم ابو بكر نحن قمنا بعمل اول دوره تنشيطيه.
0: نعم.
1: بدينا من المتطوعين في موسم البلدي. بعد فضل الله تم التركيز على الدوره كيفيه التعامل مع المواطن وكيفيه التعامل مع التيار الساحب وكيفيه ايضا تعيين من نظره واحده وانت في الساحل كيف تشوف وين موقع التيار الساحب وكيف تتخلص منه في حاله انك منفرد كيف تتخلص منه وحالة انك بتنقض غريق فيه وايضا في حالة انك ما عندك المقدرة انك تدخل في التيار الساحب كيف في طرق تقدم المساعدة له للغريق وللمنقض ايضا. بعد فضل الله هذه الدورة رغم انه قمنا بها حوالي يمكن اقل من 10 ايام صح؟ اقل من 10
0: قريب
1: قريب لكن من خلال هذه الايام شفنا ايش انتاجها وبوادر أعمالها من ضمن المتطوعين. لأن الآن نمتلك بعد فضل الله متطوع يعرف كيف يتعامل مع التيار الساحب، متطوع يعرف وين موقع التيار الساحب، متطوع يعرف ما شاء الله
2: يرشد الموقع
1: بالطريقة الصحيحة.
0: جميل جدا هذه الفكرة، يعني
1: هذه الفكرة ما شاء الله استفدنا من الدورة دي وشفنا وشفنا في مرة موقف يوم الخميس لمر الخميس لمر الخميس بالضبط في بعض أربعة من الأفراد، وأنا كنت مشط الساحل بعدين جيت وقفت عندهم قاعد أشوف واقع يسألتهم من المتطوعين قلت لهم ليش ليش وقفكم بابا شوف الإجابة يعني شوف الإجابة كيف
2: هل في فهم هل في استيعاب للدورة
1: التقييم على الواقع إجابته يعني مثل ما قلت لك أحيانا بعض المواقف تخلي جسمك قال لي يا فندم عصام نحن الآن شوف هذا التيار ساحب مبون المواطنين يجون يقتصرون يعني شوف في ناس تحس انه الدوية ما بالك انت الآن استهدفت من المتطوعين وما بالك انك لو سويت الدورات هذه سنوية من المواطنين
0: صحيح
1: تحس ان التوعية
2: في قيادة خبر الساحل عندنا نحن هناك في التوجيه المعني في خطة جميع أفراد قوات خفر السواحل في حضرموت الكل يأخذ دورة الإسعاف الأولي ملزم فيها نحن نستهدفهم شو دورة سنوية الإسعاف الأولي عندنا سنة الأخلاء والإنقاذ كادر غواصين مدربين يعني من خبرة من واقع خبرة فإذا هو الكادر نحن نستفيد منه
0: صحيح
2: لنستخدم دورات رفع القوات أفراد خفر السواحل لأنه تعرف الفرد يداوم في خدمة في بحر في دورية في لا قدر الله ديك اي حالة غرق سهولة التعامل يكون عندك خلفية في جانب الاسعاف الاولي وبتحسرت يعني هذا الاصدار الاسعافات الاولي في العام الماضي في حادثة غرق في الشحر فتمت هذا الغرق فكان موجود دورية بحرية من تشكيل بحري افراد كانوا في المهمة اثناء زونة في المهمة حادثة غرق تعاملوا معها وتم انقاذ التطبيع الحالة وطلعوا الحالة في غيبوبة كاملة احنا عندنا شعار في حال احنا عندنا شعار في حالة وجود اي حالة غرق تتعامل معها لان عايش لا تتعامل لان ميت لان عايش طلعوا الغدوة وعملوا له الاسعاف
0: الاول
2: من عاشر قلب الرو سبيار وتم اسعاف الغريق الى مستشفى التيسير في الشحر مشان كده من الاسباب مقادر واحد منها عملية الاسعاف الاول اللي
0: صحيح هذا الاسعاف الاول مهم جدا يعني
2: صحيح
0: وجميل مقاطع اجباري
2: اجباري وبعدين بفيدك حتى انت في بيتك لا قدر الله بين اسرتك في مجتمعك لا قدر الله حدث اي حالة وانت كان مواطن رجل امن ضروري تكون عارف في هذه الامور
0: فندم بكر السلطة المحلية ايضا اهتمت بهذا المهرجان وايضا اهتمت بقيادة خفر السواحل ويوم امس تسلمتم القائد عمر الصاعي معدات السلامة وبعض المعدات من قبل السلطة المحلية ممثلة في سيادة عضو مجلس الرئاسة المحافظ الاستاذ سالم محمد الخمسي بعض المعدات فما هي هذه المعدات وما سترفضكم يعني ب
2: طبعا لرفع نشكر السلطة المحلية لرفع وجاهزية قوات خفر السواحل تم أمس تسليم مجموعة من المعدات اللي تساعد على جاهزية واستجابة السريعة لقوات خفر السواحل وسرية الأخلاء والأنقاذ هذه المعدات تشمل أسطوانات أكسجين وسترات النجاح وبدلات الغواصين لسهولة التعامل مع أجواء البحر نوعية البدلات نوعية ممتازة فالجانب ده الأخ عصام بيفيدنا فيه أكثر حكم إنه بحر وفاهم في المعدات اللي وصلت قبل منا نحن
0: كجانب
2: توجيه المعنى
0: تفضل
1: حياك فندم ابو بكر طبعا من ابرز المعدات اللي
0: وصلت يوم امس
1: وصلت في معنا نوعين من البدل في بدل قماش اللي احنا نسميه هذا البدل القماش نستخدمه في الاجواء الحاره لكن معنا بعد فضل الله ركزنا في بدل حقوص يسمى بدل صابوني هذا ساعدك ايش في شدة البرودة والان هذا الوقت الان البحر الكل عارفه بارد يعني البدل دي ما شاء الله تخليك تمدي وقت طويل فوق الساعة وإلى ساعتين
0: متغاصبة
1: متغاصبة تحس بالبرودة أبدا. لكن لو ما عندك تمتلك مثل هذه المعدات مش بإمكانك حتى تجلس خمس دقائق
0: من برودة البحر.
1: من برودة البحر مرة خلاص
0: يعني. كل ما نزلت البحر كل ما نزلت البحر.
1: أيوة بالضبط. كل ما نزلت في عمق البحر كل ما زادت البرودة.
0: وتبدأ تصنع
1: كمان. البرودة ما تقدر تتحملها يعني. أنا بوصف لك قوة البرودة. شفت أحيانا الماء البارد نصه بداية التتليج حقه.
0: زي يعني.
1: زيه.
0: كيف تواجهه؟
1: كيف تبادل كابو؟
2: إذا ما وصلت البرودة أشكرهم على جهودهم في دعم. وفي مؤسسة إتلاف الخير قدمت مجموعة والسلطة المحلية قدمت مجموعة وسائل معدات تساعد قوات خفر السوائل سلطة حول الانقاذ على استقبال موسم نجمة بلدة سياحي. ونحن ذي المرة في قوات خفر السوائل في هذا العام 2026 إن شاء الله في استحداثات في الخطة في إضافات جديدة يعني خلال العام الماضي إن شاء الله نحن نقول بنضطر ذي المرة بنستخدم الطائرة الدرون المسير هذا الطائر هذا بنستخدم هذا العام على تجربة أواقع وبنشوف استجابته السريعة يعني ممكن يبدرون نعطيه حامل اي عوامة طوب الجاه بحيث لقد الله حال تغرب ممكن السريع كقراءات اولية على ما يوصل الغريق في درجال ونحن في كأخ قراءات خبر سواء نودك في درجال بعطط اولية له ان شاء الله هذا المرة التجربة بنستخدمها حتى في هذا العام الجديد
0: جميل هذا يعني الافكار والخطط يعني تلعب دور من الانداد يعني
1: وحتى من ضمن الخطط اللي قمنا عليها الدراجات البحرية
0: الدراجات البحرية
1: لو توفرت ما شاء الله يعني بتعطيك دافع كبير لأن الدراجات البحرية تقدر تدخل داخل الأمواج مش مثل الزوارق
0: يعني
1: الزوارق تقوم بعمل كبير جبار
0: يعني الدراجات
1: البحرية بتدخل وسط الأمواج بإمكانك حتى تقوم بسحب الغريق من وسط قوة التيار ووجود الأمواج يعني بأسرع ما يمكن
0: يعني هذا تكون جميلة الدراجات البحرية في عمليات الإمداد جميل أن تكون مثل هذه الأجيات الحياة الدخيلة التي تنون إدخال هذا العام وإن شاء الله يكون عام مميز في الإمداد ولا تكون هناك حالات غرق كثيرة مثل الأعوام السابقة لأن كل سنة في تطور هناك في المعدات في الدعم اللوجستي
2: أو خطة خبر سواء في كل عام إن شاء الله نقول من
0: الأفضل يعني هذا سنة يعني الفرصة اختلفت عن العام
2: السلطة المحلية قال الصرف قدمة ما عندها لا خبر سواء
0: نعم
2: خبر سواء إن شاء الله نبذل جهد أفضل من الأيام السنة الماضية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى الحديث فيه معكم وخصوصا نحن في مهمة نقول مهمة وطنية وإنسانية للإمداد والإخلاء في موسم البحر وهيجان البحر وطبعا حتى ما بعد البلدة يعني هو الفصل الخريف كله يكون البحر هائج وتكون الدوامات والحيسات هذا موجودة والبعض حتى بعد المهرجان هم لا زال يتغسلون ودوركم مطلوب يعني نقول الله يعينكم ويكون هذا وشين في ميزان حسناتكم لأنكم أنقذتم أنفس وأرشدتم بعض المواطنين الزوار لعدم التهور في الأماكن الغير مسموح بها وحددتم أماكن مسموح بها الوقت أغرقنا وما هي الكلمة الأخيرة في الدموك
2: طبعا من منبركم هذا إذاعة المكلة نشكر كوادر وطاقم وإدارة إذاعة المكلة على جهودهم ومتابعتهم ودعوتهم توصيل رسالة إنسانية قبل كل شيء وندعو من منبر إذاعة المكلة الأخوة المواطنين وزوار حضرموت ومرتدي السواحل خلال موسم نجم البلدة أن عدم الاغتسال في الأماكن الخطرة عدم ترك الأطفال السباحة يمنوا بدون نبأ طبعا نوصل لهم رسالة أن يتعاملوا مع فرق الأخلاء والإنقاذ المتواجدة في الميدان مع الساحل الاستجابة لتعليماتهم وإرشاداتهم على الساحل في الميدان ولا قدر الله لحدوث حالة أي غرق في بند يقول عندنا احنا من ضمن الإرشادات التوعية إذا لم تكن متدرب لا تنقذ يعني لا تساعد غريق إذا لم تكن متدربة عشان كده في حال حدوث غرق لا تخذك البابولة نحن نقول لك بمصطلحنا تخذك تتعامل تدخل النفط لانك بدل ما تقول معناته حادث فاضي بعدين حادثين يعني اذا لم تكن متدرب على الناس فلا تبغض يعني. وحاول انك تبلغ اذا قدر الله حدث اي حاله غرق، سرعه البلاغ على ارباب عمليات حفر السواحل منها المتواجده في اللوائح الارشاديه الموجوده على طول الشريط الساحلي. ارباب عمليات حفر السواحل بامكانك تاخذها من اي مكان، بس هو من اللوائح
0: يعني
2: موجوده مواقع التواصل الاجتماعي، فلاشات التوعيه في الميدانيه الموجوده ارباب حفر السواحل بتوفر في الجهه، لان سرعه البلاغ وسرعه
0: الانقاذ
2: ان شاء الله احنا نقول، لان في هذا العام قد خبر السواحل والسلطه المحليه المركزه على سرعه الاستجابه الطارئه لحالات غرق لتفادي انقاذ الحالات غرق ان شاء الله.
0: قبل ما تاخذ في دقيقه تقول اخر كلمه ممكن عادي
1: ننصح المواطنين في اي يوم تغبط في التيار الساحب او تكون في موقع التيار الساحب، حاول تحافظ على كل طاقتك ولا تجهد نفسك بالرجوع من نفس الاتجاه. حاول انك ايش تتبع التيار الساحب وتكون وتحافظ على طاقتك لعبور ايش الامواج العاليه. فيما بعد المواطنين بيبلغون على ظفر السواحل لوجودك.
0: شكرا للملازم ثاني ابو بكر العكبري نائب لجنة التوجيه المعنوي ومرشح ضابط عصام احمد عمر العمودي قائد سريه الاخلاء والانقاذ بقياده خفر السواحل بمحافظه حضرموت على تواجدكم والجهود التي تقومون بها. ان شاء الله يكون هذا العام عام خالي من حالات الغرق، واثناء الموسم سنتواصل معكم في مختلف برامج اذاعه المكلا سواء بالحضور او بالتلفون لتقدموا نصائح للاخوه المواطنين. شكرا لكم، تحياتي وتحيات المخرج والمنفذ عبد النصير وكذلك من إدارة الإعلام الجديد مارلين بكود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، أثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

مجلس القيادة الرئاسي أمس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشينغ. وتطرق اللقاء للمشاورات التي تجريها الحكومة اليابانية مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقبيل الجلسة الطارئة التي سيعقدها المجلس غدا بناء على طلب الحكومة لمناقشة الانتهاك الإيراني للسيادة اليابانية من خلال تسيير رحلة جوية إلى مطار صنعاء الخاضع للميليشيات الحوثي الإرهابية. كما استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفير روسيا الاتحاد اليمين يفيدني كودروف. وتنطلق اللقاء للعلاقات والتعاون الثنائي لتعزيزها على كافة المستويات والجهود المشتركة لمواصلة تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تطرق فخامة الرئيس إلى أهمية المشاورات التي تجريها اليمين مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قبل الجلسة الطارئة التي سيعقدها المجلس غدا بناء على طلب الحكومة لمناقشة التطورات الخطيرة المرتبة على الانتهاك الإيراني للسيادة اليمينية بتسيير رحلة جوية إلى مطار صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثي الإرهابية في تحدي سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي أمس بمدينة المكلا سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمين كاترين كانون. يرافقها المستشار السياسي بالصدارة الفرنسية حسين مرشد بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبيرة الحضرمي وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي. استعرض المحافظ الخبشي أبرز أولويات السلطة المحلية وفرض التعاون المشترك والتدخلات المطلوبة من الجانب الفرنسي في القطاعات الخدمية والتنموية بما يتوافق مع مستهدفات الخطط الاستراتيجية لمحافظة حضرموت 2026-2030 وبما يسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السيد بدر فاروق بحضور وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي ووكيل المساعد لشؤون الشباب الدكتور مراد بعلوي. وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. سلم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجولاني أمس بمديرية المكلا أدوات مرادات السلامة والإنقاذ المخصصة لقوات خفر السواحل بحضرموت بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي وبالتزامن مع موسم نجم البلد السياحي 2026 ميلادية. ناقشت وكيلة محافظة حضرموت شؤون المرأة الأستاذة عبيرة الحضرميان بمديرية المكلا مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين كارون كامون. يرافقها المستشار السياسي بالسفارة الفرنسية حسين مرشد أوضاع المرأة في المحافظة وسبل تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية وذلك خلال لقاء جمعهما بعدد من القيادات النسوية بحضور رئيسة اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت الأستاذة سلمى الكثيري وعدد من القيادات النسوية.

ودعوا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية

قلبي بيدي ورنتي قلت له إلا كنت تنسى ولحظة قلبي ما ينسى أنا كذا قلبي عودت على الوحدة أنا كذا قلبي عودت على الوحدة أنا كذا قلبي عودت على الوحدة.

ان انا اشتيك حبك فكرتني انا ما عاد افكر فيك.

ಕೌಟಲ್ಯ ಭಯಪಟರೇ ತಲ್ಲೀನ ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ

கோரம் சுட்டுதா வாழ்க்கையில் வயர் திறப்பீதாவில்லை.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا هذه تحيتك. ما هذا ما هذا هنا يا عزيزي؟ عيانة طبية لا بيطرية.
1: لا تؤاخذني يا دكتور، هذه حالة تركبني.
0: حالة حمار؟
1: نعم.
0: اذا فالحالة عندها حق عندما تركبك.
1: الحمد لله زالت.
0: الحمد لله. ما هو مرضك؟
1: هو ما ترى، بدون سبب مفهوم اتحول الى حمار في بعض اوقات اليوم.
0: سبحان الله، حمار غريبة. قلي، هل هي وراثة عن احد الاجداد؟
1: ابدا ابدا يا دكتور، لكني اظنها جاءتني على اثر نصيحة صديق.
0: نصحك ان تكون حمارا؟
1: يا دكتور انا انسان مثلك.
0: اعرف اعرف.
1: صورة انسان ولغة انسان.
0: ماذا كانت نصيحة صديقك؟
1: كنت اشكو اليه ضعف صحتي.
0: ها.
1: وانني تناولت الكثير من ادوية التقوية بلا جدوى.
0: ها.
1: فنصحني ويا ليته ما نصحني. نصحني بشرب عصير البرسيم.
0: البرسيم؟ وهل عجزت كل المحصولات الزراعية كالفواكه او الخضر عن تقويتك؟
1: قال للصديق ان قوة الخيول حميرا كانوا او احصنة.
0: ها؟
1: مصدرها اكل البرسيم.
0: اقتنعت
1: لانني ارى الحصان والحمار والبغل من اقوى الحيوانات.
0: اذا انت تستحق ما انتهيت اليه. وهل وجدت نتيجة لعصير برسيم؟
1: النتيجة الوحيدة انني اصبحت اقوم بالنهيق عدة مرات في اليوم.
0: هل تنفسك طبيعي؟
1: اجل طبيعي، لكني بدلا من التنفس بطريقة شهيق وزفير.
0: فهمت. تتنفس نهيقا بدلا من شهيق.
1: اجل مع الاسف مسألة مخجلة
0: جدا. وكيف يتعامل معك الاخرون؟
1: يعاملونني يا دكتور على انني حمار، على انني غبي لا افهم.
0: وهل انت كذلك من الاصل؟
1: كلا يا دكتور، انا متعلم وذكي، لكن الاحظ انني بعد ادماني عصير البرسيم
0: اصبحت غبيا وحمارا.
1: غبيا وصبورا ومطيعا كالحمار تماما.
0: وصوتك بالفعل كما سمعته لأول وهلة، صوت حمار.
1: جل هذه مأساتي يا دكتور.
0: طبعا
1: صوتي صوت حمار، خاصة عندما تحل بي الأزمة.
0: فكرة. ولماذا لا تستثمر هذه الموهبة الطائعة؟
1: استثمرها؟ كيف يا دكتور؟
0: تعمل مغنيا.
1: مغنيا؟
0: اجل
1: تسخر مني يا دكتور.
0: ابدا. صوتك الحميري هذا نفس صوت كثيرين من المطربين وهم يكسبون به ذهبا.
1: لا يا دكتور، لا يا دكتور، انني ارفص.
0: تقصد انك ترفض؟
1: اجل. وكما تعلم الحيوانات لا تجيد لغة الضاد.
0: ما اسهل ان تجد مؤلفا يكتب لك اغنية حميرية تقول مثلا تعال نتقابل في السطح هنشبع غنى ورقص وزمر وطبك.
1: تقصدوا نشبع غنى ورقص؟
0: نعم نعم اقصد ذلك. ايضا تستطيع ان تغني انا احبك بقلبي سليم اضحك علي بحمل برسيم.
1: لا لا لا لا داعي لا داعي، قد يرهق ميزانية حبيبي حمل البرسيم، فليكن مثلا علو برسيم.
0: علو؟ نعم علو، هذا كلام حلو.
1: المهم المهم، الا يوجد عندك حل لمرض هذا؟
0: اولا ينبغي ان تفهم ان البرسيم فيه دودة ضارة بالصحة، هكذا قالت ابحاث طبية. فكيف تلتمس القوة من طعام زاخر بالدود؟
1: سامتنع فورا عن تناول عصير البرسيم هذا ان استطعت.
0: ولماذا لا تستطيع؟
1: اخشى ان اكون قد ادمنته.
0: لا البرسيم ولا عصيره، قاوم شهيتك المنحرفة.
1: وماذا ايضا يا دكتور؟
0: استبدله بفاكهة يا اخي، الفواكه والذية.
1: احبها بالفعل احبها، وخاصة البطيخ.
0: معك حق، البطيخ فاكهات لذيذة ومفيدة،
1: خصوصا اذا كان حمار. وحلاوة.
0: لا فائدة لا فائدة، الحمورية سيطرت علي. اسمع، هل تحفظ الأبجدية؟
1: وهل هذا سؤال يا دكتور؟ انا كما قلت لك رجل متعلم.
0: اجبني من فضلك.
1: احفظها طبعا.
0: ما هو الحرف المفضل لديك؟
1: الحرف.
0: فقط الا يوجد حرف اخر؟
1: نعم نعم يوجد حرف اخر، حرف
0: جيم. تقصد حرف الشين. وصل.
1: وصلنا الى اين؟
0: نعم انت في موقف خطير. لكن اطمئن اطمئن.
1: عال عال عال عال، الخيل على قدوم الوردين.
0: الخيل. تقول انك تعاني ضعفا.
1: اجل اجل اجل يا دكتور، انا دائما مهزول وسقيم ومهدود الخيل.
0: الخيل وعلاجك ميسور.
1: اتلهف عليه باي شكل. ولو بغنى الاثمان.
0: حماري اخت سيدي، هذا دواء تشتريه فورا من الصيدلية.
1: فورا فورا،
0: لا تقترب من الاستبلاط ولا من الحمير ولا الخيول ولا البغالية يا بني آدم.
1: لا داعي لا داعي، ولا تعامل بيني وبينهم.
0: إذا راودك المهيق فقاومه. الجنه بلجام شديد.
1: سأفعل سأفعل يا دكتور.
0: أرجو أن ينال هذا العلاج إعجابك.
1: بل

0: أهلا. سلام الله لا أرضى سلامي، فكل تحية دون المقام.
1: شكرا، تفضل.
0: فضلك الله على كل الأطباء.
1: تحت أمرك، مما تشكو؟
0: عفوا، الحمد لله صحتي جيدة كما ترى، لأن نشأتي الرياضية كفلت لي الصحة.
1: أدامها الله علي.
0: تقولها من وراء قلبك.
1: لماذا؟
0: لأنه ليس من مصلحتك أن يديم الله الصحة على الناس.
1: هل لأني طبيب أطلب المرض للناس؟
0: لا تطلبه، أنت لا تملك أن تطلبه، والمرض ليس طوع يديك تأمره فيلبي.
1: هذا صحيح. هل ضايقك أن أدعو لك بدواء الصحة؟
0: لا، ولكني أراها أحد مظاهر النفاق الاجتماعي.
1: الوقت هنا له ثمن وأهمية. هنا عيادة لإغاثة المرضى، إن لم تكن مريضا فلماذا جئت؟
0: أنا مريض يا سيدي، مريض. اطمئن،
1: ادخل في الموضوع.
0: أنا مرضي نفسي، وأعرف أن الأمراض النفسية لا تدل على الأطباء ما تدله الأمراض العضوية والبدنية.
1: عدنا إلى الحديث الممل.
0: حليم يا دكتور.
1: أي حلم وأنت منذ دخلت تثرثر؟
0: أثرثر؟ سمعك الله. هذه الثرثرة يتهافت عليها الناس ويلهبون أيديهم تصفيقا، وهذه الالتهابات قد تتطور فتحتاجك وتحتاج أمثالك من الأطباء.
1: سيدي، من فضلك استرد أجرة الكشف ودعني لعملي.
0: مرضي من صميم عملك، مرضي نفسي، وأنت طبيب نفسي كما أنك طبيب بشري.
1: لكني لست طبيب أمراض عقلية.
0: مرضا ثانية؟ سمحك الله، هل أنا مجنون؟
1: يا حضرة الفاضل، عندي مرضى يتعجلون أن تخرج ليدخلوا.
0: اطمئن، مشاعرك الإنسانية نحوهم هي مشاعري، لولا أنه ليس لديك مرضى سواي.
1: لا يلبثون أن يتقاطروا.
0: وإلى أن يتقاطروا، دعني ألخص لك مرضي في كلمتين. الناس لا يفهمونني. إذن فلست وحدي الذي يضيق بي. أعرف أنك تعنيها. الناس لا يفهمونني. إيه يا صديقي، إيه غزلت لهم غزلا رفيعا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي.
1: ما شاء الله، تحاورني بالشعر. سلام الله لا أرضى سلامي، ثم غزلت لهم غزلا رفيعا.
0: ألا تستطيب الشعر؟
1: أستطيب أكثر أن تغادرني بسلامي.
0: هل هذا تهديدنا دكتور؟ الطب مهنة الإنسانية والرحمة وإغاثة الملهوف، ورحمه الله الشاعر القائل: لكل داء دواء يستطب به.
1: رحمه الله فعلا، لأنه القائل أيضا: إلا الحماقة أعيت من يداويها.

عام شامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية تتوفر وقتك وجهدك. حمل ميك شامل ماني الآن وسند بخدمات مالية

وجودي ذهب الأمن جي وانجأ الخوف وحق

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيطا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر ما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا